الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصدق أساس العدالة، وشهادتك هي أمانة. فإذا أنت شاهد على حادث أو واقعة فاعتمد الحقيقة، لأن هذا واجب أخلاقي وقانوني. الكلمة الصادقة تعيد الحق لصاحبه وتمنع الظلم عن أي بريء.

كفاية ناس تفقد شهيتها وهي فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والسر أنه الجسم يحاول يحافظ على درجة حرارته الطبيعية، لذلك تقل حاجته لإنتاج حرارة إضافية بعملية الهضم، فينخفض شعورك بالجوع، وهذا يصير عند هواية ناس. فالتعرق وفقدان السوائل تسبب شعور بالإرهاق وعدم رغبة بتناول الأكل، وفقدان الشهية بالصيف هو أمر شائع عند هواية ناس، مو معناها عندك مشكلة، بس المهم أنه تنتبه على نوعية الأكل وتقسم الوجبات بطريقة صحيحة.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

النباتات بداخل البيت تضيف حياة وحيوية، وإذا كنتوا تعتقدون أنه هي مجرد ديكور تجمل المكان، فصار ضروري أنه تغيرون نظرتكم وتفكيركم تجاهها. فالنباتات بداخل البيت أو حتى بالمكان تنطي لمسة من الطبيعة. اللون الأخضر يساعدك أنه تحس بالهدوء والراحة النفسية ويخفف من التوتر على مدى اليوم. وبعض النباتات تحسن من جودة الهواء داخل الأماكن المغلقة وتخلي البيئة اللي تحيط بيك أكثر راحة وانتعاش. فمرات نبتة صغيرة بزاوية من البيت أو بالمكتب ضيف لحياتك راحة أكثر مما تتوقع.

كل شيء يحيط بيك بهذه الدنيا مثالي، بس طريقة نظرك للأمور ممكن تسوي فرق كبير جداً بشعورك وبحياتك. فحاول تدرب عقلك أنه يشوف الجانب الجيد، ومو معناه تتجاهل الصعوبات أو تنكر الواقع، لا، معناه تختار أنه تكون أفكارك إيجابية مو سلبية، لأن راح تأثر على نفسيتك وعلى حياتك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الطموح شيء كلش حلو، بس إذا كان بدون حدود وبدون تنظيم رح يتحول لضغط داخلي مستمر. فخلي طموحك واضح وقسمه بخطوات تقدر توصل بيها. هذه الخطوات وإن كانت بسيطة بس أكيد مستمرة، وهي اللي رح توصلك للطموح.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

0: لوحدي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تربية الأطفال مسؤولية، فالطفل ما يتعلم بس بالكلام، يتعلم من طريقة الأهل بالتعامل بوقت الزعل والخلاف، مثل وقت المحبة والانسجام. لما يشوف احترام وهدوء وحوار بدون تجريح، يتعلم أنه الخلاف ما يعني فقدان المحبة، والاحترام باقي وموجود حتى بلحظات الزعل. فالأسلوب بالتعامل يعلم أكثر من الكلام، والأطفال يتعلمون من ردود أفعالك قبل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

المواقف هواية نمر بيها، ومنها ممكن يتعرض شخص لكسر أو التواء، وأول رد فعل عند البعض هو يحاول يعدل العظم أو يحرك الطرف المصاب، وهذا ممكن يسبب سوء أكثر. التصرف الصحيح ثبت الطرف المصاب قدر الإمكان باستخدام شيء صلب، وحاول تخلي كمادات باردة أو ثلج ملفوفة بقطعة قماش حتى تخفف التورم، والأفضل أنه تنقلون المصاب إلى أقرب مركز طبي مع تجنب تحريك الطرف المصاب بشكل غير ضروري. وبحالات ثانية ممكن تحتاج أنه تكون هادئ وثابت إلى أن توصل الإسعاف.

السعادة مو كثرة فلوس وغنى، هي بقدرتك أنه تستمتع بالأشياء الموجودة بين إيديك. فمو ضروري تنفق كل اللي عندك حتى تستمتع. ابدي صباحك بشي بسيط، مكان هادئ، تمشى بحديقة أو التقي بصديق أنت ترتاح له. هذه الأشياء البسيطة ممكن تضيف ليومك وتخليك تحس أنه هذه اللحظات ما تنقاس بهواية أشياء. فشعورك ومشاركتك للحظات مميزة مع ناس تحبهم ما تتقدر بأي ثمن.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

البيئة هي جزء من حياتنا اليومية، ومسؤوليتنا إنه نحميها ونقلل الهدر بخطوات بسيطة أو أشياء ممكن تكون صغيرة، ويا الوقت راح تصنع الفرق اللي ممكن إذا التزمنا به يغير من بيئتنا للأحسن. مثلاً طفي الأضوية الزايدة، رشد استهلاك المي، قلل استخدام الأشياء المو ضرورية، حافظ على الزرع وحافظ على المكانات بدون ما ترمي أشياء تأثر على بيئتك. فالبيئة ممكن تكون مسؤولية فردية لكن أثرها جماعي، وكل تصرف بسيط منك اليوم يحمي هذه الموارد للأجيال الجاية.

ابتسامة صادقة هي أحسن شيء تبدي بيه يومك، فلما تضحك جسمك راح يفرز مواد تساعد أنه تحسن مزاجك وتقلل من التوتر وتساعدك أنه تكون مرتاح ومسترخي. فابتسامة بسيطة ما تكلفك شيء، بس تضيف لك هواية أشياء.

0: تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.
1: Somebody I could love for them.

القريب هذا مو معناه ما التزام الأمان، لأن هواية من الحوادث تصير بسبب قلة الإنباه وغالبا تكون مفاجئة وبدون إنذار. فرابط حمل الأمان ما يحتاجك إلا ثواني لمسوق السيارة، بس رح يسبب لحمايتك وتقليل الخطورة إذا

0: لوحده.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المسرح مو مجرد عرض أو فن، هو مرآة تعكس المجتمع، ويسمون المسرح أبو الفنون لأن يجمع بعرض واحد التمثيل والموسيقى والشعر والديكور، وضيفوا لها الإضاءة والرقص. وهنا المسرح يصنع تجربة فنية متكاملة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

البورتريه. البورتريه أو فن رسم الأشخاص، بمعنى محاولة تصوير شخصية أو شكل أو حتى مزاج فرد معين بوضع ثابت. هذا الفن القديم اللي تطور على مدى 5000 عام وجسد من خلال قنوات متعددة كالرسومات، اللوحات الفنية، المنحوتات، صور فوتوغرافية وحتى مقاطع فيديو. من أشهر الأمثلة على فن البورتريه أكيد لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، وأيضاً رسومات الفراعنة المصريين القدماء وتماثيل الأباطرة الرومان والأغريق.

الوقت هدية واحترامة من أجمل صور الاحترام، فإذا عندك موعد حاول توصل بالوقت المحدد، لأن هذا مو بس يعكس التنظيم وإنما يعبر عن احترامك لوقت الآخرين. وإذا اضطريت وصار تأخير وهذا عادي عندنا هنا، فحاول تنطي خبر للطرف الثاني واعتذر منه بلطف.

سلامة الأطفال هي مسؤولية الآباء، وترك الأطفال وحدهم بداخل السيارة حتى لو دقائق بسيطة ممكن يعرضهم للخطر، خصوصاً إذا كانت الأجواء حارة، فدقيقة إهمال ممكن تكون عواقبها كبيرة جداً.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تحتاج الكلام حتى تتواصل ويا الناس تحتاج الصمت، فالصمت هو جزء من الإبداع، وهذا الصمت إلى دور بالموسيقى، فالتوقفات القصيرة بين النغمات تمنح اللحن جمال وتوازن، مثل ما تمنح الكلمات فرصة حتى توصل للمستمع، وهذا أبسط مثال إنه الصمت مهم مثل الكلام. Come here, baby.

النباتات من أحلى الأشياء اللي ممكن أنه تزين المكان اللي تتواجد به، واللون الأخضر هو من الألوان اللي يساعد أنه يهدئ النفسية ويبعد عنك التوتر. بس اللي ما نعرفه أنه ورقة شجر واحدة لونها أخضر هي مصنع صغير للحياة، فمعظم أوراق النباتات الخضراء موجودة بها مادة الكلوروفيل، وهي تمتص ضوء الشمس وتساعد النبات أن يصنع غذاء بنفسه بعملية يسموها البناء الضوئي.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: يه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.